0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. الملكية بعند.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي في أمان الله، كل شي بخير، الدروس ديالكم غاديين مزيان، مازال ما عيتوش، ما خصكمش في الحقيقة تعياو، لأن واخا كديروا جهد وجهد كبير ورانا عارفة، ولكن راه غادي يعود كي كنقولوا دائما بالخير وبالفائدة عليكم وعلى حتى الناس اللي دايرين بكم، لأن ملي كتنوروا بالعلم راكم طبيعة الحال كتنوروا للي حداكم. أعزائي، الدرس الأخير اللي كنا شفنا مع بعضياتنا كان خاص بعلامات الترقيم. قلنا هادوك العلامات اللي كنلقاوهم مكتوبين، كنلقاوهم في الكتابات ديالنا، كنلقاوهم في المقالات في الجرائد، كنلقاوهم في قصص، ومني كنكونوا كنقراو كيعاونونا حتى هما شويه باش كنفهموا المعنى، وفي نفس الوقت كيعطيونا كيبينوا لينا امتى غيخصنا نوقفوا، وفين سالت الفكره، وفين راه مازال مسالات، وفين غادي يبدا شي كلام معين. الا عقلتوا عليهم كانوا اول حاجه كانت اللي كنا شفنا في الاول

والكاع ديال العلامات كانت هي علامات الاستفهام. يعني ملي كتشوفوها في الاخر ديال الجمله راه كتكون كتعني السؤال، اول ما تشوفوها راه بعد هذاك راه سؤال. شفنا الثانيه كانت علامات التعجب، وقلنا اننا امتى كنديروها؟ كنديروها ملي كنكونوا كان علامات التعجب كنديروها ملي كيكون عندنا الامر، كيكون الجمله ديال الامر يعني فيها شي حاجه خصكم ديروها، تطلبات شي حاجه وخصها تدار، اولا كتكون ملي كتكون شي حاجه اثرت الاستغراب ديالنا، يعني شي حاجه سمعناها غريبه ولا شي حاجه محزنه، اولا شي حاجه حتى قلنا كانت يعني علامه الفرح ولا الاعجاب، يعني شي حاجه عجباتك كنقولوا رائع رائع بوحدها، الا ما درتوش قدامها العلامه ديال التعجب كتكون بحال الا ناقصه منها شي حاجه. وقلنا حتى الاسف مثلا ملي نعبر نبغيو نعبروا على الاسف ديالنا على شي حاجه وقعات، الله يحفظ شي موت او لا شي مرض او لا شي حد الله يحفظ ما نعرف يعني سقط في امتحان وقلتوا لي غتقولوا لي جبت لكم الامتحان، ان شاء الله عما قريب غادي نديروا امتحان مع بعضياتنا، ولكن واثقه انكم ما غادي تسقطوا فيه، غادي تنجحوا كاملين ان شاء الله. على اي هاد جوج علامات كيكونوا قلنا في اخر، دائما اخر جمله، عمرهم ما غيكونوا في اول جمله، ملي كيكونوا هما يعني كتكون جمله كملات وخصنا نبداو جمله اخرى. عندنا علامه اخرى كتجي في الاخير ديال الكلمه هي النقطه، النقطه كتسمى نقطه نهايه لان كتكون الجمله كملات او الفكره اللي بغينا نوصلوا راها كملات، وهادو بثلاثه بهم قلنا كيكونوا في اخر الجمله، ما عمرنا غادي نبداو جمله بالنقطه النهايه ابدا. ثم كان عندنا شفنا الفاصله، الفاصله قلنا انها كتعطينا كي كيقولوا ما بين الصوت والصوت راحه، ما بين الجمله والجمله كنديروا فاصله الا كانت بطبيعه الحال الفكره باقا مستمره ومازال ما كملناهاش. الفاصله ما يمكنش حتى هي تكون في الاول، كتكون غير في الوسط فقط، الاول ابدا وفي الاخر ابدا، عمرها ما تكون في الاول عمرها ما تكون في الاخر، دائما الفاصله غير في الوسط. شفنا الفاصله النقطه فاصله، يعني هذيك ملي كتكون تقريبا الفكره انتهت وبغينا نبداو فكره اخرى جديده، وملي كنكونوا كنقراو كنديروا وقفه فيها طويله ماشي بحال الوقفه ديال الفاصله العاديه. قلنا كتكون الفكره كملات ولكن باقي ممكن نستمروا، الجمله مازال او الفقره مازال ما كملاتش، يعني ممكن نزيدوا حوايج اخرى باش غير نزيدوا نشرحوا ونزيدوا نعمقوا المعرفه ديالنا بهذاك المحتوى ديال هذيك الفقره. ثم عندنا النقطتان، هذوك النقطتان ديال التفسير، كنقولوا مثلا كيجيو من ورا السؤال، كنقولوا ماشي من ورا السؤال، قبل ما يبدا السؤال كنقولوا سأل الرجل او قال الرجل، كنديروا جوج نقاط ونكتبوا السؤال ديالنا، ومن ورا السؤال بطبيعه الحال كنديروا شنو علامات الاستفهام، او لا في الجواب قالت البنت، قالت البنت كنديروا جوج نقاط وكنرجعوا للسطر، او لا قدامها نيت كنكملوا، ولكن كيخصنا نديروا هذوك النقطتين ديال التفسير. اعزائي هذه كانت غير مراجعه خفيفه وتذكير، كيقول لك الذكرى كتنفع المؤمنين، انا عاود نكتبهم لكم قدامكم وتحت منهم اش ندير، ندير التمرين ديالي، في الحقيقه ماشي ديالي، هو التمرين عطيتو لكم، هو التمرين ديالكم. على اي العلامات ديال الترقيم اللي طلبت منكم انا كانوا هما النقطه، كانت الفاصله، وكيف ما قلت لكم ان هاد الشريطه هذه راه ماشي علامه، ما دخلاش في الترقيم، راه غير درتها انا غير باش نفرق ما بين العلامه والعلامه. درت لكم
العلامة دي.

ديال الاستفهام، درت لكم العلامة ديال التعجب، ودرت لكم النقطتان ديال التفسير، نقطة التفسير. ها هما، هادو هما العلامات ديال الترقيم اللي أعطيت لكم في الحلقة اللي فاتت. ما عطيتكمش الفصيلة ديال القطع لأن ما عنديش الفقرة الطويلة، عندي غير فيها جوج جمل أقصر. نبدأ على بركة الله. أعطيت لكم تمرين على هذا الشكل، قلت سأل إبراهيم أمل، يعني سول إبراهيم أمل، هنا خليت لكم الفراغ. سأل إبراهيم أمل، من بعد عندي السؤال شنو قال لها؟ قال لها هل تخافين الحيوانات؟ هنا كان فراغ اخر. عندي من بعد امل كتجاوبو عندي هنا فقالت، يعني وقالت، فقالت امل لا إنها لطيفة، إنها لطيفة. هنا عود كين فراغ أخر على أين؟ هنايا عندنا هاد العلامات، ولكن راه ماشي كلهم غادي نديروهم، غندير منهم غير البعض ماشي كلهم. هي عندنا هنايا سأل إبراهيم أمل، العملية اللي تمت هنا أو الحركة اللي تمت هنا هو السؤال، هو تسأل، كان السؤال شكون اللي سأل؟ إبراهيم، يعني هو الفاعل، هو اللي سأل، هو اللي قام بالسؤال. هانتوما كيف كتشوفوا إبراهيم هنا خدا الضمة. سأل إبراهيم شكون اللي سأل، شكون اللي تلقى هاد العملية ديال السؤال، شكون اللي تلقى هاد الحركة هادي؟ كانت أمل، يعني كانت أمل هي أشنو المفعول بها. أمل هنا شوفوا شنو خدات الفتحة لأنها المفعول بها. سأل إبراهيم أمل، هنايا ما عرفناش اش سولها، اش قال ليها، يعني محتاجين ان يتفسر لينا اشنو قال ليها. ايوا هنايا كنديروا اشنو، هادو شفتوهم هاد النقطتي ديال التفسير، ها هما. دائما هاد النقطات ملي كيكونوا راه كيتفسر لينا من بعد، هذيك الجمله اللي كتجي من بعد كتفسر لينا اشنو كاين. هو قال ليها هنا هل تخافين الحيوانات، هنا اشنو كنشوفوا حنايا كاين هنا، شوفوا هنا كاين هل، وهل اش تكون هل واحدة من الأدوات ديال الاستفهام. يعني هنا في نظركم غنديروا علامة التعجب ولا الاستفهام ولا الفاصلة ولا النقطة؟ غنديروا علامة الاستفهام، لأن عندنا هنا سؤال، ها هي
تخافين الحيوانات؟ واش كتخافي من الحيوانات؟ هنايا عندي هذه عمرنا ما شفناها ف، فقالت امل. حتى بالدارجه بغينا نقولوا سأل ابراهيم امل، واش كتخافي الحيوانات؟ فقالت امل هنا جات بحال الا او قالت امل. هنايا كنشوفوا قالت فعل الماضي من طبيعه الحال، يعني قال. هنا قالت علاش؟ لانها بنت. وشكون اللي قال؟ راها امل، يعني امل. شوفوا شنو خدت هنايا، خدت الضمه لانها فاعل. هنا اعزائي ما المفروض انني كان خصني ندير لكم هنا فراغ، ولكن انا عطيتكم هنايا جوج نقط ديال التفسير. كي كيقولوا سبقت فرحت الحمام رزمت الحوايج في السويقه، يعني نتوما اللي كان خصكم ديروا هنا هاد النقطتين ديال التفسير، ولكن هندرتهم لكم انا. على أيين؟ لان الجمله هنا ما تماش، مي كنقولوا فقالت امل وقالت امل. اش قالت امل؟ هنا خصنا يتفسر لينا شنو قالت امل، يعني قبل ما نوصل لهذاك التفسير كيخصنا نديروا النقطتين ديال التفسير، هما هادو. ملي كيجاوب شي حد مثلا كيقول لا راها لطيفه، شفتوا هنا ما قلتش لا راها لطيفه، لا راها لطيفه، ما قلتش وحده تبع الاخرى، قلت لا وقفت واحد شوي عاد كملت لا راها لطيفه، يعني لا كتولي بحال الا جمله، وهي راه لا جاوبنا غير بلا راه بحال المعنى الا كمل تقريبا. لا هو سولها قال لها واش كتخافي الحيوانات، هل تخافين الحيوانات؟ قالت امل، يعني فقالت امل لا. هنا اعزائي لو ما كانش عندنا الجمله تتم هنا حتى المعنى راه ماشي ناقص. لا ولا كنا غنقولوا لا نكتفيو بلا، غير خصنا شنو نديرو؟ غير خصنا نديرو النقطه ديال النهايه. ولكن الا شفنا مزيان الجمله ديالنا كنلقاوها ما انتهتش، كنلقاو هاد امل زادتنا جمله اخرى باش تشرح لينا لا راها لطيفه، لا انها لطيفه. اعزائي هنا غير خصني ندير الفاصله، علاش؟ لان باش نفصل ما بين جوج ديال الجمل، ومن يكون كنهضر اولا كنقرا كنوقف واحد الوقفه خفيفه. لا انها لطيفه، يعني هاد البنيه بحال تعجبت من هاد المساله، عجبتها هاد المساله، احنا عشنا معاها وشفناها كيف كانت كتخاف من الحيوانات، من بعد ما بقاش كتخاف منهم لانها اكتشفت انها كانت غلطه في حق الحيوانات، اكتشفت انها لطيفه. شوفوا هذا قلنا تعجب، اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو العلامه ديال التعجب، ها هي. اعزائي الفقره ديالي كانت هي هذه. سأل ابراهيم امل، سأل ابراهيم امل، من وراء امل غير خصني ندير جوج نقاط ديال التفسير، لانني خصني نعرف اشنو سولها، اش قال ليها. هل تخافين الحيوانات؟ واش هل تخافين الحيوانات؟ واش كتخافي من الحيوانات؟ هنايا هذا السؤال طبيعه الحال خصو اشنو، خصو علامه الاستفهام ديالو. فقالت امل وقالت امل لا انها لطيفه.
هنايا ملي كنقولوا فقلت امل، امل النقطتين ديال التفسير خصنا نحطوهم هنا، لان المعنى ما تمش، ما عرفناش شنو قالت امل، خصنا شي حاجه تجي باش تفسر لينا شنو قالت امل. لقينا الجواب الاولاني لا، قالت لا ولكن ما وقفتش، قالت لا وقفت وقفه خفيفه ومن بعد كملت لا انها لطيفه.

ولا قصة ديال وليداتكم، ديال خوتكم، ديال تولاد جيرانكم، ماشي مشكلة. المهم أننا نديرو شوية ديال التطبيق، وما حدكم نتوما كتكونوا كتقراو، ماذا بيا دوك اللي كيكونوا بحال دوك القصص الصغار، شتي واخا ديال الدراري الصغار، ولكن راه ينفعوكم، لان اللغه فيهم كتكون بسيطه، ماشي شي لغه عربيه معقده، وغادي تشوفوا فيها هاد العلامات ديال الترقيم. اعزائي كنا شفنا الضمائر ديال الملكيه ملي كيدخلوا على الكلمه، باش الكلمه قلنا ملي كتكون راها كتعني الحاجه كتولي ديالتنا حنايا، ولا ديال كنتا، ولا ديال كنتيه، ولا ديالو حتى هو، هذاك اللي ما حاضره غير ملائكته. عندنا الى عقلتو شفنا قلمون، قلمون قلنا الى زدنا عليها ليا، مثلا ليا ديال المتكلم، اش كيولي؟ كيولي كيولي قلمي، ياكم؟ يعني قلمي انا، قلمي، قلمك انت، قلمك انت ديالك انتيا، قلمه القلم ديالو هو، قلمها ديالها هي، قلمنا ديالنا حنا، الى اخر من طبيعة الحال حتى كيكملوا الضمائر اللي قلنا الضمائر المتصلة اللي كتعطينا كتفيد لنا الملكية. تصوروا معايا اعزائي ملي كنقولوا قلمي، يعني قلمي راه ديالي، قلمي. ولكن كاينه حويجه اخرى كنقدروا نستعملوها باش كتفيد لنا دائما الملكيه، وبلا ما نغيروا الكلمه الاصل، بلا ما نغيروا هذاك القلم. مثلا نكتبوا هنا قلمون، شفتوها؟ شوفوا شنو غادي ندير، اش هادي؟ عين، هادي عنده، ياك؟ عنده قلنا راه كنستعملوها حتى هي عندها نفس الدور ديال الحروف ديال الجر، كتفيد لينا. مثلا كنت عند الطبيب، كنت عند فين؟ عند الطبيب. ولكن كنقولوا حتى في الدارجه الا بغيت نقول زعما راه القلم هذا كاين عندي، يعني عندي قلم، راه ديالي قلم، عندي كنملكو، عندي انا ما عند حد. اش كنديرو هنايا؟ منين كنزيدو عليها ليا عند هذيك عنده، شوفوا كيف كترجع، هذه قلنا ليا ديال المتكلم، ديال راه الحاجه تاعتي انا. شوفوا معايا هذه الفتحه خصني نحيدها، علاش؟ لان كاينه الصوت ديال الاي عندي، وقلنا ان الكسره اقوى من الفتحه، وهذه الدال هذه ما يمكنش تبقى عندها الفتحه وفي نفس الوقت تكون عندها الكسره ديال، وتكون عندها الياء ديال المد، المد ديال الكسره اي، ما نقولوش عند اي، من طبيعه الحال الياء اقوى غتولي عندي. شوفوا عندي

هنا اش غادي نقول؟ نقول عندي قلمي، عندي السلو ديالي، عندي السلوية. إذا قلت عندي على أساس ديالي، إذا قلم ما كان بدلهاش كتبقى كيف ما هي. والنقطة، عندي قلم. هنا كيف كنشوفوا أن القلم ما مسيناش، خلينا كيف ما هو. أشنو اللي بدلت؟ غير عندي. كيف كنقولوا في الدارجة؟ عندي قلم، عندك قلم، عنده قلم، عندها هي قلم، عندك انتيا قلم، عندنا قلم، عندكم قلم. إذن لاحظتوا هنا شنو هو الفرق؟ هنايا ما كان باقيش نبدلو الكلمة، ماشي الكلمة اللي كنزيدو فيها هنايا هادوك الضمائر ديال الملكية، ولكن كنزيدوها في عند، كنحطو عند وكنزيدو، هي اللي كنزيدو فيها هادوك الضمائر، والكلمة كنخليوها كيف ما هي، ما كنمسوهاش، ما كتغيرش. نحاولوا نصرفوا مع بعضياتنا كل شيء، واخا دابا عندها ماشي جديدة علينا، ماشي غريبة، ياكم كنعرفوها، نكتبها بالكحل، ولكن غادي نخلي الضمير ديال الملكية هو اللي غادي نكتبه بالخضر. هانتوما يعني

الا بغيت نهضر مثلا معاك انت انت اش غنقول؟ نحاولوا بالدارجه اش كنقولوا. عندك قلم؟ عندك قلم؟ وشوفوا الى لاحظتوا معايا انني عندي هي حيت منها الفتحه. دابا هنا هي الفتحه درتها، ما غنعطيكمش القاعده ولكن بغيتكم تخرجوها لراسكم. غادي نكملوا مع كاع الضمائر ونشوفوا. عندك قلم؟ عندك انتيا؟ عندك قلم؟ عندك قلم. شفتوا قلم ممسيت ليها ممسيتها ما قربت ليها؟ الا ما معاياش هذاك الراجل وبغيت نهضر عليه بغيت نقول راه عنده الحاجه، في الدارجه كنقول عنده، وهاديك عنده. هاديك او راه في الحقيقه هو عنده، عنده قلم. هي ما حضرش معنا وانا كنهضر عليها. عندها قلم. عندها قلم. دابا الا بغينا نهضروا على راسنا حنايا اش كنقولوا؟ بالدارجه كنقولوا عندنا قلم. ايوا نفس الشيء. عين دا عندنا عندنا قلم. الا بغيت نهضر على جوج ديال الرجال، ماشي نهضر عليهم، سمحوا لي نهضر معاهم. اش كنقول؟ يعني انا كنخاطبهم. عندكما قلمون؟ الا كانوا جوج ديال النساء

إذا إيه نفس الشيء ما كان بدلوهاش، عندكما قلمون كان كتبوها بحال كيف ما شفتوها هكايا. إلا بغيت نهضر على عليهم جوج ديال الرجال ما حاضرينش معانا، غادي نقول عندهما قلمون. نفس الشيء أعزائي العيالات، عندهما قلم ما كنغيروهاش، كتبقى كيف ما هي بحال كيف درتها للرجال. الا كنت بغيت ندير نحن ديال الجمع، نحن ديال الجمع هنايا اش كنقول؟ كنقول عندنا، وكي قلنا نحن ديال الجمع راه بحال نحن ديال المثنى، وسواء كان مثنى او لا جمع مذكر او لا مؤنث نفس الشيء. ملي كنكون ديال المتكلم كيخصنا نخليوها كيف ما هي، ما كنغيروهاش، ما كنبدلوش فيها. عندنا قلم، هنا غادي تقولوا لي واش هاد الناس عندهم ازمه ديال الاقلام مجموعه وعندهم قلم واحد؟ يقدر، علاش لا؟ الا كان شي قلم معين عنده شي خصائص معينه، شي قلم غالي عزيز وارتينو من جيل لجيل، علاش لا؟ يقدر يكون مجموعه الناس عندهم قلم، كيقولوا حنا بدينا بالاحلام وبدينا بالخيال نكملوا بالاحلام وبالخيال. على ايين عندكم انتوما مجموعه ديال الرجال، عندكم قلم، عندكم قلم. الا بغيت نهضر مع مجموعه ديال العيالات، عندكن، عندكن قلم، شفتوا بحال كي كنا كنديرو كتاب كنا، عقلتوا هذه كنا اللي كنا كنزيدو هنا بحال ديك المره شفناها في قلم كنا، يعني القلم ديالكم نتوما. القلم ما كنمسوش، الكلمه ما كنمسوهاش، شوفوا هذه الميم هذه ما سديتهاش، ما كنمسوهاش، انما كنحطوها هنا عند الى كنهضر مع مجموعه ديال الرجال، كنهضر على مجموعه ديال الرجال ما حاضرينش معنا. عندهم اشنو؟ عندهم قلمون. الا بغيت نهضر على مجموعه ديال النساء، عندهن اشنو قلنا؟ عندهن قلمون، عندهم قلمون، عندهن قلمون. أعزائي الملكية بعيندة كتكون على هذا الشكل، ما كتبقاش فقط كنستعملوا كلمة ديال كتابي، قلمي، ورقتي، تلفازاتي، لا، كنخليو الكلمة كي كيقولوا في افتقار، وكان نزيدوا عليها عندي او لا عندك او لا عنده، وهكا كتولي عندنا جمله كامله ماشي فقط كلمه.
تلفاز.

تلفازاتي. ما معنى تلفازاتي؟ تلفزيون ديالي. ومن بعد ملي الا استعملنا عندي تلفازات، بعدا كتولي شويه ديال المعنى. عندي تلفازه يعني راها عندي انا، ماشي عند حد اخر. أعزائي الدرس ديالنا كان هو هذا، نتمنى أنه يكون واضح. حتى إذا كان شي حاجة ما واضحاش مزيان غادي توضح إن شاء الله مع التمرين اللي غادي نعطيكم، وإن شاء الله نتمنى أنكم تصوبوه في الدار. وكي كنقولوا دائما راه للمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ راه أجر واحد، يعني هكا ولا هكا راكم عندكم الأجر والثواب مع الله، لان النيه راها مزيانه، النيه ديال التعلم. على اين التمرين غادي يكون؟ هكايا عندي

0: عندي كتاب جديد. هنا يا أعزائي الضمير اللي كاين هو أنا، كنهضر على راسي أنا. عندي شوفوا هنا كاينة ليا ديال عندي. دابا أعزائي غادي نبغيكم تصرفوا ليا، تحولوا ليا هاد الجملة وتستعملوا جميع الضمائر ديال الملكية. يعني عندك كتاب جديد، انتيا أشنو، هو أشنو، هي أشنو، حنا، انتوما عيالات، انتوما رجال، هما رجال، هما عيالات، الجمع حنا كاملين من ثلاثة الفوق، انتم، انتن، هم، هن. هكايا غادي نكونوا كيف كيقولوا كنطبقوا، كنديروا شويه ديال التطبيقات، غنكونوا كنتدربوا وكنتعلموا في نفس الوقت. وكيف كنقول دائما ما تدهشوش، ما تخافوش، ما تفقدوش الصبر، ما تقولوش هذه واعره، بداو ديروا اللي قدرتوا عليه ومع بعضنا ان شاء الله غادي نصحوا. كانوا اخطاء غادي نصحوها، ما كانوش اخطاء هذيك هي الساعه السعيده. وكيف ما كان الحال سوايعنا معكم راها دائما سعيده بكم وبالرغبه ديالكم في التعلم، راها فعلا كي كيقولوا كتلج الصدر، يعني حاجه اللي كتفرح وكتسعد. اعزائي هذا كان الدرس ديالنا، غادي نكملوه دابا بالتحيه كيف العاده. فإلى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي.

0: مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا، إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني، مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تاج الدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب، إنتاج سنة 2008.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.